bahwasanya Dia Allah mempunyai pendengaran, mempunyai penglihatan. Betul, kita manusia, makhluk-makhluk yang lain juga memiliki pendengaran, juga memiliki penglihatan. Namun pendengaran dan penglihatan Allah adalah maha. Adalah sesuatu yang absolut, yang sempurna. Adapun manusia, adapun makhluk, pendengaran dan penglihatannya adalah pendengaran dan penglihatan yang relatif, yang bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar, mungkin yang ada di sekitar kita. Namun apa yang terjadi di kota Makassar, apa yang terjadi di Pulau Jawa, apa yang terjadi di Arab Saudi, kita tidak bisa melihat secara langsung pada saat yang bersamaan. Kita tidak bisa mendengar apa saja yang telah terjadi, bunyi apa saja yang terjadi di kota Makassar. Bahkan mungkin beberapa kilo saja dari masjid ini, kita tidak bisa mendengarnya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki nama dan sifat yang mulia, mendengar semuanya, melihat semuanya, mengetahui semuanya. Yang ini wajib atas setiap pribadi muslim untuk berakidah dengannya, akidah tauhid, dan memohon kepada Allah untuk dijauhi dari perkara kesyirikan yang dapat membinasakan seorang hamba. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يعطكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، معاشر الجمعة، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan Jumat hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala kembali memudahkan kita, memberikan taufik kepada kita untuk dapat menunaikan sholat.

Dan tidak ada satupun makhluk yang sama dengan Allah. Bersamaan dengan itu kata Allah, wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi dirinya bahwasanya Dia Allah mempunyai pendengaran, mempunyai penglihatan. Betul, kita manusia, makhluk-makhluk yang lain juga memiliki pendengaran, juga memiliki penglihatan. Namun pendengaran dan penglihatan Allah adalah maha. Adalah sesuatu yang absolut, yang sempurna. Adapun manusia, adapun makhluk, pendengaran dan penglihatannya adalah pendengaran dan penglihatan yang relatif, yang bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar, mungkin yang ada di sekitar kita. Namun apa yang terjadi di kota Makassar, apa yang terjadi di Pulau Jawa, apa yang terjadi di Arab Saudi, kita tidak bisa melihat secara langsung pada saat yang bersamaan. Kita tidak bisa mendengar apa saja yang telah terjadi, bunyi apa saja yang terjadi di kota Makassar. Bahkan mungkin beberapa kilo saja dari masjid ini, kita tidak bisa mendengarnya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki nama dan sifat yang mulia, mendengar semuanya, melihat semuanya, mengetahui semuanya. Yang ini wajib atas setiap pribadi muslim untuk berakidah dengannya, akidah tauhid, dan memohon kepada Allah untuk dijauhi dari perkara kesyirikan yang dapat membinasakan seorang hamba. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يعطكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، معاشر الجمعة، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله.